0: عش ما بيه ثابة ماشي مادة عرف ما بقاش عندي برودر شوف ما راكش قام مادة قام مادة
1: Český rozhlas Radio Wave Děláme vlny.